0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: سنابنا بروبيتا صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.